والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى

صدق الله العظيم. سورة النجم مكية وهي 62 آية. سورة النجم مكي سورة دي مکہ مکرمہ کے نازل شوے ہجرت نمخ کے دوش پیت آیات دے و سلاس رکوعات او درے رکوع دی

الشيطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

خزي صحيح داسي كي جي برغام بسطار كي سندره ترتا سي برغام كي سندره اور بي او ددي سندره نه بعد بيار سي جاوت اس كولز اور سس مسج ذا برغام كي سوي برغام كي بالکل شاملي جي فنان بالکل تو سو ٹیکسٹ چکم دینی میسیجز پا دے دویڑ طریقے سے رہا تو اس کا ولی شے کال 0345 نمبر بانے حق ولی شے کم افیشل نمبر دے اور دین علوان پا 8583 بانے حق ولی شے